0: النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا ما هم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ما بلدتنا قريتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة ومن آوانهم من الكفار والمنافقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله بالعدل والإحسان ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
0: صلي وسلم على رسول استوى عند ديلو استوى عند ديلو ولا تختلفوا diluruskan dan dirapatkan صلي الله أكبر
1: الله أكبر
0: إني وجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

0: أباهم. الله الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: سمع الله لمن حمده.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: السلام عليك.
2: السلام.
0: السلام علينا. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على رسولك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: فاتحة. يا بنا. سنوات الله.

0: إلهي لا سل الفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لا سل الفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لا سل الفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لا سل الفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لا سل الفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إلهي الكريم أنت الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا سبي سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافي ونقمه ويكافي مزيده يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر ولك الرضا وكما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقيلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المحتاج رافع الدرجات. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ونجنا يا إلهنا من القوم الظالمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وعافنا بفضلك من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وعافنا بفضلك من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وعافنا بفضلك من سواك. اللهم افتح لنا لأولادنا وأزواجنا وذريتنا وتلاميذنا وتلاميذنا وتلاميذنا العارفين وفقهنا وإياهم بالدين واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين المخلصين ولا تجعلنا وإياهم من القانطين ولا من العائسين ولا من الآسمين ولا من المعتدين ولا من الضالين ولا من المضلين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل علينا أمرنا كل عسر جاهل بشير نذير. ربنا يسر لنا أمرنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلام في ديننا ودنيانا وكن لنا يا الله صاحبا في سفرنا وقامتنا وخليفة في أهلنا وأولادنا وأموالنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسهم على مكانتهم ولا يستطيعون المنضي ولا مجيء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار وعفوين الحساب. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزى الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله جزى الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم بما أهله جزى الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم برحمتك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا والذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إله واحد ربا شاهدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ربا شاهدا لا معبود سواه ونحن له عابدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ربا شاهدا لا معبود سواه ونحن له مخلصون. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رحمن الرحيم ارحمنا ووالدنا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام مثل علان الإسلام. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمجزة الفاتحة أن تقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك أنجز لنا ودك الذي وعده لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. رب دعوهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa Ujung Harapan Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.

0: محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

الله رحمته ورحمته. اللهم اجعلنا بهذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهجه القويم، اجعلنا من خيار أمته، واسترنا بذيل حرمته، واحشرنا غدا في زمرته، وازدهر أسنادنا في ملهيه ونصرته، وأحينا متمسكين بسنته وطاعته، وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها، وارحمنا يوم يشعر الخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة الذنوب، وسترت برداء المغفرة عيوبة. اللهم إن كان معنا في السنة الماضية إخوانا منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم ثواب

0: وليوم رضائك من الذاكرين واحينا بذلك المشكورين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مبتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد هنيئة مريئة لا نطمئن فيها أبدا واحشرنا تحت لوائه كلا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ولمن أجرى هذه الخير بهذه الساعة بهذه الليلة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.